ودابا ليلي هاليها ليلي هاليها ودابا ليلي هاليها ليلي هاليها ودابا ليلي هاليها ليلي هاليها ودابا ليلي هاليها ليلي هاليها

ما تخلقش راه كل شي في القدامة برضات الوالدين كيدور العلامة كيدور العلامة عرفتي هادي شحال هادي مني كان يا ما كان إيوا ضروري باقي كيدور

0: Gare blanche.
1: إمارات الأولى أسماء صوتي تتزوي واي دينتاي ناي مينيرا كوناسمي.